الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لرسكن صفيا دن ربتكن صلاة جامع رحمكم الله استغفر الله ربي أعوذك الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

طهر فإن لم تجد فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahayna bihayatil ulama wa amitna mauti syuhada wa surna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihim wassalatu wassalam. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa anni syari abhidna. Allahumma ufillana wa والوالدين وارحم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنت ولينا أمتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.